0: من الأراضي الفرنسية السادات وفيفتيز
1: أسد أراب
0: نجمية نسخة ولو يا ولو صحيني